0: شقيب تي كاوشلا كمانو
1: اي يوصل لوك جو كيس كاوشلانكيل مارتين تاو اونيفورم ريب لخ باتشونيل ريتو او كينسا كامبيوناتو
0: اي مانو ماك اوشلاك نارحان باتش خونيل دي تاغوار سا سيري دا فيا تي سوروتلان ساش كاب اوهات كونفنتو سانتو دومينغو دي غوسمان كوبان
1: ايت ساقالشي كيل كانوات ايش نختانا كاتسولوك تشاك
0: تي تيالا كاكوي ارانا كيشكي اونيفورم ريب باتشونيل كاميسولا ايتا ليل تشيرو بلاير مانتاس بيميليكاس غاباتشاس بانديراس غورراس لابيسيرو سيك وان تشيكش كومون
1: ولا نيمار بو 11 79 51 31 42 ut WhatsApp 40 51 47 39
2: Serigrafía Tezutlán, todo mundo de diseño y color.
3: En Tezutlán Stereo tenemos como misión servir a nuestra comunidad. Por eso nos esforzamos cada día porque nuestra programación tenga mensajes de calidad que contribuyan al crecimiento espiritual y humano de nuestros oyentes. Quien nos sintoniza sabe realmente escoger. Stereo Tezulutlán, la voz católica de Verapaz, en 103.9, creciendo cada día para servirle mejor. Sintonícenos.
4: 11 horas con 40 minutos.
5: El fin de semana, quédese con nosotros. Nuestra programación variada e inteligente hará la diferencia.
6: 103.9 FM, Tezulutlán Stereo.